0: قصيرة، المحراق رائد سلام الأصلي كل شباب زي أسطورة. بدي أقول إحنا زي حبل الفولة بس إحنا أشبه بالبطيخة، بزر بيضة بزر سودة. سلام للسالب، سلام لأبو الهياكل، سلام لمقاطعة، سلام لجلمود وداكن، سلام لفراغ وشعاع أبو العيسى عارضة، سلام لأبو الشوج المتغرب، سلام لرياضيات والجفت، سلام لأبو زينة المجحف، وسلام لراء اللي بتاد بتطرح البركة.
1: سنقص لكم حكاية
2: ولد الرأس الصغير في لبنان، وولد الناظر الصغير